0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

استووا صفوفكم رحمكم الله استووا لسنا وحافظوا رحمكم الله إلهي أنت المسؤول برضاك ما تدعو بي أعطني محمد ومعرفتك يا الله.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق

رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت بها نبشر إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقار وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما معلوم لك. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وعملنا عملا متقين منبهنا عن نومه الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اصبحنا على فطرة الاسلام أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعلنا نسكن والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فاصحبه نصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قلبه وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قلبه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاة وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وأجل الذكر لا تكرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجهك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك بوه دنيا مهمون يبدو كزر بإلى سلطان حجي حسن البلقي معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي شيخ الدين سعد الخير والدين سلطان دان البلق ونقر أبو الله إله السلام. اللهم احفظ بنفسه وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتجن الصحة والهنا. اللهم أعطي عمره مصلحا للمعزفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر ابن دار السلام معمورة بتقدم السلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعن الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولمدلنا برحمتك يا رحمة الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد.

0: نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة.
1: آمين.
0: أنت الحظ بعين عنايتك الربانية.
1: آمين.
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد لي مهام الياباد كسري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.